يونا بودكي فانونغ كذا شوغة توينغ أوتورو كراديو من تانوف أوكريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمينتسيك ميهودون كرستل مجرنيافو أداشو كاروز.